القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ